0: vamos a escuchar el clamor de las naciones.
1: أخبار أيام ثانية أباء على شعبي لأجل أن يكون مطرا لأن الأمراض سمي عليه وصلوا وطلبوا وجهي الذي دعوا فإذا تواضع شعبي للسماء وأغفر خطاياهم وأسمع من رجوعهم عن طرقهم لأن عيني تكونا مفيين آذان مسفيين وأبري أرضهم.
0: Esas son las naciones árabes, el que acaba de orar. Dele gloria a Dios. Aleluya.